شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسد إذا ما تسد بالصف شوف لك السنة من ديال الكرفان قول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد